0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: سلم.
1: أيام حلال بالكواليتي تينجي فيليهان مسلم مازكيني بسان الإخلاص للبركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جو برتوكار كأيام بسمي سكارا.
2: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدحك جangan kau susah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.